أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

قدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

بعضك ما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

عيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

الحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

بسم الله نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك لابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك فلا ثم إلينا وجع الخطابا تكرما وأنفس لتابا فقمت قائلا مع امتثال أمر جميل جل المثال يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد باب نلا يا أمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد الباب نلا إليك من لي بسر مقدمة في خلوة التي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمعالي حدد معلومات ربنا الأليم يا من بي وأبجلي خير ملوم وسلم يا رحمن والتسلم على الذي تقديم وخد لما سيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمعالي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وسل يا رحيم والتسلم على نبيك سير العالمين سيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمعالي يا من يقود لمسل المرة علي أسرا قد تنير بر ولتوصل بسارات القدر مسلسل لخيرنا والقدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل النبي قد سمي زل بتزيم بلا انتهاء اني على النبي سلباي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل يا من يوصل لشيء أسر المياه بجائه يا من ما أنسيا على نبي كان يما بأسا سوءا ويقص سعيدا من وسن نحم سفيء من أليم أتى سلمت وألفا تفوق في أتى وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن لي ألفا سل المنى وفي الجنان ألفا يا الله سل أبدا وسلم على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآل وسلمي في العال والمآل يا من بجائي قبلت خلمي وزنتني عن مرض وألمي ولي بي وعبت في عاداتي ما خاب أن أكابر سعداتي ولي بي قد جت بالكتاب بلا مكاره ولا إتاب وزل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا خلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميع الممر والدور وآلي وصحبي في الآلي وفي المال يا مقيم الآلي وسل يا رحيم والتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في الآلي والمآلي يا من جعلت صلوات النامية أني مزفة سلوك تاوية ولي أمداه جعلتك جهاد كل مجاهد نديت زدهاد ولي جعلت جملة صوري ليسوى إذا ما توري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي قد سمي زل صلاة قد تقلل البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل وقل لجبريل الأمين اليوم مني بسارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقل بسارات تدوم أبدا
مني إلى سعابها من بلا والتت أغلى بدن الكرامة أني خيرا خذ لي المرامة والتت أني إلى المياه والرسل خيرا يديم سكر الأصل والتر من أولياء والعلماء والمؤمنين وكيل من سلم واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهبا وابتليكم فيكون يا الله صلِّ وسلم كل حين على أبي بك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وزابي في العال والمعال واجعل كتابتي من سل يومي فوق صلاة قبل الوسوم واكسب بقتي ما اقتفى من العلوم أنت الغبير والكبير والعليم والتقنني بك وبالمسفه عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توادي في مثل مرسلي وبدني سوي وقلبي أرسلي أخذت ما أني بنت بالثمن بلا إقالة أتبت للثمن لك بلا ذكاية مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وسل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فكك تولمي سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمعال وسفي لي يقصدي ونومي وسول قيدي جالبات اللوم وعركاتي يجعل وسكنات لك أب من جميل صنات بخير آفة وخير قدر يا البرايا والخدا والقدر وسلني يا رحيم بتذيمي على الذي بات ذات ريمي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير ومني اللوم وآلية المنتقى خيرا يفوق في الآل والمال يا خير رفيق وأنيتي أغلى بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأنيتي أهله وسابه خيرا كثيرا والتنير بي لهبه وأنيتي جندك الكرامة خيرا كثيرا خذ لي المرامة وأنيتي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بأكملين وأنيتي والدي وجميع من سره بسري خيورا يا سمي وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي اهترى من غمة وسق العداك بسوى ما يفسد ناج نبيك وظلم ناصده وسق العداك بيداك واسرفي قلوبهم أن درسي تعرفي واضرب قلوب المدركين لسوى در الذين أنزلوا ما سوى واسأل عبادك بفعل الأمر لا بطاعة من نهيات الأمر وسلي الله صلاة تصيب ما سأنا لخيرنا فيصب ما سلا من جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يفدي السرور على نبيك وعبدك الرسول من ليخاد منك ربي غير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمعال واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بزارات تدوم للمنتخب لسيده سرت القديم واجعل بي خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من بدا واجعل كتابتي لديك باقيات وسالات لا تسال ناميا واضرب بي اللحين والأغداء إلى سواي أبدا وداء واجل بهالي أبدا أيس أكون بلا سن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا لا من الولا قتبي لمن لا زيدنا محمد وسلم ولا لوسعب وقلبي ألمين يا مرفادي ويدي خجالا سرق كتابك بي فانجالا وبآياتي يتسوخ الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت اليوم وبعد اليوم بما بي قد سئت بسر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الأركاد وسكنات حسنات بركات وقتلي في جملة العادات فوق منى عبادك ساداتي وسل يا رحيم بتثيم على عبد الله ستانين سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمعالي
يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي خدت فوق سولي والمنى وفقت أعلى عرفات ومنى يا من جعلت خلمي لي وجا من أول الحام إلى سنجا يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلا وصوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات ولا في الدار ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من عدا منصنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وحكيم سميا زل صلاة مع سلام التي لا لا من خط لي ما يستهى بجاه الذي من ذاك بلا مكر ولا حساب ونهب بلا زيدنا محمد والآل وسلبي في الآل والمآل والتتي أني خيرا لم يكن لخيري بلا انتهى بلبسكم وصلي اليوم بكوني عبدك حديمه عند جميع جندك والتتي أيضا أغلب الدرنمي خيرا يفوق يا عزيم المن يا الله يا سمد إنك الأعد وقدت لي جودك من يوم الأعد سلي وسلم سنبدا للنبي ناسي كل أقرب والنبي سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وسلي الدار بأمد وسكور وبردا بك وأنك يا سكور خبل جلي من أساس لبرسس منبيا في ذاك عام لصص يا خير من لوت وجع الفقير وخير من بيت أنس الأخير أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب زلي وسلم سرمدا علي بآي وانتمي إلي من تابي وتابي نوبدا ليومك العزيم يا من بدا أنستني بكمال كتابي وأبدك النور بلا هتابي لك ذكوري إلى الجنان ولي أتبت النفس كالجنان يا خير من إلي تمتد يده للخادم كل الجنان الأفيد يا سلر يدي والسماوات العلا يا من لول خلق من يا من رأى سل سلاة بسلام تنفس وزارة مثال لا تلفس على نبيك الرسول حبك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل كما بي سددت لي لساني وقلت لي لك ما لساني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الكنان وسل يا رحمن بتديمي على الذي قد فاز بتكليمي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واتي به أني والديا يا من بأمري رمن تتيا واجعل يأتي له سرورا مؤبدا واسكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد الموطن على بك وسلم سرمدا لي في آلي وصحبي لدي وهو الذي بي جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأنسن الإنسان إسلامي وأسر الحق ودينك النزل مبصرا ومنسرا كما انتظر وجل بغرفة المقدمة مقبولة بركة ما سما وجل غرفة بسارات تنير خلف الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي سكرا واجبر لون خاتنا وذرا صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمع سل بتديم على الممالك زيد كل بصر وملك زيدنا محمد والآل وزهبي في الآل والمآل يا من بي ليخديت عربي وقت لي بي لسان العربي وقل آلا وتلوى قوتا يا من برزي أجل يا قوتا وبكرابة لا قد ما يزيد ما سرت لديك يا باقي مزيد يا من مدى بي جعلت كدما من مهو قد سيد من خدما إسلوات يجعلت تاوي هن المسير لرداك هاوي بي وأخجلت سوف والرما بما بي مدنت يا تسمع
إلي قلت بركات الله يا من أسمتني به من الله ولي بالرغمان قد جلبت نفا بلا در ولي خلفت وبالرعيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كليتي غير انتساب فصل لأني أبدا وسلم على النبي وليكن وعلم يا الله سلم ولتسلم في أبد أني على من لك خادما أبد سيدنا محمد والآل وسبي في الآن والمآل وسلم يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآن والمآل.

وَتُخْلِقِينِ مَا وَيْتُ مَفْسَدًا وَلَا تُوَجِنْ لِلْإِدَى وَنَسَدًا وَجَنَ فَائِدِي وَقَوْلِي وَالْعَمَلْ خَيْرَ مَسَالِيَ وَزُغْلِيَ الْأَمَلْ وَفِي الْلِسِينِ يَتُوبِي وَأَبْنِي مَا أَلَمْ يَنُ الْحُسَّالُونَ خَبِي وَسَلِّيَا رَعِيمُ وَالْتُسَلِّمَا عَلَى مُفِيدِ الْأَوْلِيَا وَالْعُلَمَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْآلِ وَسَابِي فِعَالِ وَالْمَآلِ يا من ما توجه لسابي لي أبدا وسير صوت ذابي يا ربي لا أغزي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك زغيت لي ربي بانصرافي هل المبي منك ذا اغترافي وغلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير سري لك سكوري على أسماري يا مالكا ملكتني سماري ليس ثناءك سواك ينسي يا قائدا لي المنى يا موسي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سلم ولتسلم سرمدا هني على خير البرايا ارمدا وي وتعبي وعبيا زر المي بدني من قبليا وسلم يا رحمن اغتر مدننا خير النبي ورسول الخدلا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي وعبدي اليوم وبعد اليوم اسمة كلي من سقا والغم وزرف جوالب سقاء والمنام لخير ساتي يا عفيس يا سلام وسل يا رحيم والتسلم على النبي الهازم العلم سيدنا محمد والآلي

باقي أعب من كتب قد انزلت من العب واجعل كتابتي إليك قائدا واجعل آياتي للنبي فائدا واجعل به بعد صلاة وسلام علي قد تجاليا كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سلني صلاة سميت ببصري مع سلامك على المبصري سيد محمد والآل وثابي في العال والمال واجعل ربي به خير الظروف يا خير من ناداه عبد بالعرف واجعل في معجزات نقرت وخير خيرات لديك ذكرت وابي اليوم بيكن فيكون في الدفء والجلب وتيم للسكون بخير آفة وخير سلب في أبد وليمهاد يخلب وليسف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والوفاسي يا خير منسل وخير راسخ يا عافسي يا منسل يا راسخ صلي صلاة تهيئت بتوسع على النبي والرسول سسع سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وصلي الدار بأني ساكر لك على ما سوى المساكر وأنني لست على سواك يا جاهلا غاية في هواك وأنني إليك بالمختار زربت كل ثلث المختار فزر مرنا ليسل بسلام علي في الآل ما تب سلام وسلي عليم وأبدل السلام مع سلامك على الكاب الغلاب مزعزعا جميعهم لخيري وسالك سفي حسن خيري سيدنا محمد والآل وسل به في الآل والمآل وسل يا خبير أنفى سلام على الذي بخدمتي ربي ولا سيدنا محمد والآل وسل به في الآل والمآل واجعل خراتيسي به وخلبي خير عبادات وخير سلم واجعل خراتيسي به وخلبي خير عبادات وخير سلم لك علي قدمة تسر خير نبي كالكل يسر وسل يا واب سرمة على خير خليل وحبيب خدلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وعبي اليوم خوارق تدوم بخير مكر إنك الباخي القديم والذخير سقط والقرورة في كل زي الوكفين القرورة

بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جانب إلى خير رداك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما سوء من الأناء القدر نبى لخير جاتي ما ساء كاف كفاني كل من ساء فرغت خير الخلق تفريا يدوم إني لاهب وخل الخدير يسر للخدير ما تعسرا على سواي والمدالي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بسجري المكرم واجاني جمال باقي النافي والقاد للبقاء ما المنافي نسع للبركة المقتدر ولجنابي ليس المقدر يلا وسلني والتسلني سرمدا على الخليل والحبيب أرمدا والي وكابي وكويري لغرني بلا ذا الكون

0: وجعلت ركيا محزكوني مثل عبادات سوي التمكيني وجعلتك عبدا انفاسي بلا اسن يا ماهي الانفاسي وجعل كتابتك كل مرسل يا من وهبت لي هجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمعجل نفر يا الله صل ولتسلم سرمدا على سفينا البشير احمدا
1: والي وصحبي والي قلبي بجاهي وكل سلم وصل يا ربي اني مؤمن ومسلم ومؤمن وادمن وقلبي لكلكليك وخلمي خير الهروب يا مزيل العلم يا من جساء ولد انساني ودرهم يا واهب الانسان جل صلاه ولتسلم بسلام على الذي ادى باحسن الكلام سيدنا محمد والال وسبي في الال والمال واجعل بجائه مقدماتي لديك سرمدا وسماتي وسل يا رحمن ولتسلم على الذي بك كذبت سلمي كما بما تزلمي والاجاب

من خلوني لسوى ما سألني يا من كفاني سوى وايس السيطان والخبيلة مني وحبل الحلم والخبولة واجعل عبادتك عندي أهلا من خيرها يا من لدي الأعلام واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تهذيما أبني تهذيم جميع الرماد الله وكبني السقاء والندمات وكيد في الأنبياء ورسلي اللي خير الأبني للعصري وكيد بات القرآن مع الملائكة مع بالمن بعد صلاة وسلام وردا هديموا عنهم وقضوا للخردا فضل يكوني فائزا سرورا جميعه والتكفين قرورا وسلي يا دعيم بتظيم هل من عبد الله ستكريم سيدنا محمد والآلي وسربي في العالي والمعالي وسرب بجائر خيري كلما يجرني سقاوة أو سلما وسلي الله صلاة بسلام على النزيل جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمال وصلي اللهم بالفرد رجب يا من يقودني به أعلى جب بأنني أنكرتي تجدا وأنس فيهن قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وقديم للمنتقى الذي زيادة تدوم وصل يا رحمن ولتسلم على البشير والنسير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه.

على الذي تقديم واخذ لما سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل وتابع جاهي سعار وسنين ليتوائد ورلي الفنون ونوير الإيمان والإسلام مع المتيم بيا والأقلام ونوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وسكري باللسان وتبالى كليتي وتهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هادي هداية للعقلاء بادي واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوخر داء عبادك صاداتي آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من بي يدري الخدر وصل يا أعد سرمدا لا سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليا توحيد كل مرسل وكل ذاهب الوقت يعصي وجه الكتابة إلى الله أعب من كل قط وإلى الماء اللهب وجه الكلام راسدا ومرسدا وفكرتي نور قلبي أرصدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمال والجب عبدك القديم واثرب لخيره ما

ينسربي وابنه للفن جميلا وهبي لو مراده بخير رابي واضربي داعي المتقال الأمة إغادر تكفي الأضاء والقمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جرواك لك توجهي في سلو أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصطفى جل علي مغنيا المدفع ولتغنهم بكان المعاصي ولتكفيهم ضرر كل واسي وصل يا لطيف يا أهدها هادي على خير مطيه وديا سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل وعبدي اليوم بأخي الله سبحانه وبالرسول الله بعد صلاتك علي بسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع خرتم يا سلني صلاة تجب المكارم لخلقي تزلزل المحارم إلى سوى قلبي وقلبي محا على الذي خير المسايا جمع سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وقل له خير سلام لا يريم يقودني منك مرادي يا كريم بلا أسى ولا جوان ولا مرد ولا غدا ولي تطيب الخرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سل صلاة لي تطيب الزمن ولي تقلد إلى الخلد الأمن ما سلا من آسم من كفري وآلي يا من أبا بالخفي على الذي

في الأهل والمال واجعل به نصبي سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهم أحب ربي من كرامة وتهدي البرورا إسال عليم وصدر يجهل ربي من بالهلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا سلني صلاة تجلب الوداد لي والرداء وترك والرمدادا ما سلام يدفون فسوخا لغيرنا ولي

والمعالي واجعل بجاهي لازم عندك واجعل بجاهي لازم خطيا على رداك قدر تمتيا لي قلت ما كنت أروم جسما يا من كفاني أفترى أو كسبا يا من كفاني سقى والحسدا ولم توجي لجاتي وسدا يا من عرأني من السيطان وكل مدئب لدى أوتاني سلني صلاة بسكور تسعد ما سلا من بفلاحي يسعد على الذي سلسى كل من أراد ما سأني إلى سواي سنفراد سيدنا محمد والآلي وصحبه في العين والمعالي والتجي أني خيرا لم يكن لغيره ورد أني سابب كن والتجيم أني خيرا لا يرم يا مقنيا ليقود ما أرم واجمر في أبير داكا يا من رديت أن إسأر داكا يا من أتني بمنايا الهرم من أبي وسادني محرم سلني صلاة لا تسأل خائدة إلى نبي ذا خير فائدة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي وسلم عليه في الجميع يا خير مغن في سميه كما جعلت رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل كما جعلت رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من أماني عن موعد وسفر وقادني خيور منه سفر سلني صلاة لا تزال مدخلا بسرا بالذي منت في ما سرى في قلب من ليس يماثل البصر بالخلق والخلق وكثرة البصر

له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن

يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر.

كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض

له الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا

العبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه

سبع الأكبر الجبل يا مسبب المصطفى كفام يا أخذ ابن أحمد خمخام مصطفى الجبل كم شمع حبيبي

والتهديهم ولا تراكزهم بكفر سمهم فإنهم وإن حسروك يا لقبلة لم يشركوا بك وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لدوب يزر قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك منهم آئل.

يا حبنا يا حقنا إمام يا مصطفى عليكم السلام إمام أكبر يا وارث القديم يا حبنا عليكم قبال السلام أكبر يا وارث القديم يا حمار

عليكم يا مصطفى الإمام. مصطفى عليكم يا مصطفى الإمام. مصطفى عليكم يا مصطفى الإمام. صباح عليكم يا مصطفى الإمام. صباح عليكم يا مصطفى الإمام. صباح عليكم يا مصطفى الإمام.

ام دې څخه لګرل با ما دې څخه و تخوا وار نتي الله يلا لما جاء امنا جن الله خب كنت فجت فكت لي الله فاي وي بك يا الله جمع جاء امنا جن الله خب كنت فجت فكت لي الله فاي وي بك يا الله جمع جاء امنا جن الله خب كنت فجت فكت لي الله فاي وي بك يا الله سهر جي Yes, in a little bit, Ya jambar ya Allah bahkan dia masoi jambar dia mata kami resa sora ya Allah ya Allah ya gini jok libero gelu patu bahasa karna tiom ni santi Allah ya gini jok libero

لا تقدروا على بلائك الذنوب يزروا قلوبهم ليس تمين أبدا إلى سواك منهم إلى

ولتهديهم ولا تعاقبهم بكسر سمهم فإنهم وإن عزوك يا لقبلة لم يشركوا بك وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لتوب الجزر قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك منهم آئلا.

لغير هذا وبعد ليكن زدت صلاة وسلام وسلام لمن به كل خير الفناء زدت صلاة وسلام وسلام لمن به كل خير الفناء.

لغير هذا الوعد ليكن سنت صلاة وسلام وسلام لمن به كل لغير الفناء سنت صلاة وسلام وسلام

لغير هذا وعلي كن زدت صلاة وسلام وسلام لمن به كل خير ثناء زدت صلاة وسلام وسلام